الفن السك قليليس لمية أدكسل يوم وإذا كي تميزن الطفضليس ندونيس روح النيغب على فرنسن القراند مختفن ذات وذ موين بريكيس ألا نتعيشي غنب السيف كارسن

شويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر راحي وقر جميس أموشنيك تعويق أسمنا ضي حد الكرموس أسر صدر في ميس نعمولاش يغدير نجل